0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

امام نيشفيل ميدي جامبيا جامب جامب في نيجا جامب يلا فونتا لا يعني يلا سهلكو يعني يلا سهلكو في بريطانيا يلا سهلكو في أرجنتين يعني بيجي في جفي في نيجا ديسي ناندي باتي ألم نشرة فلحينا بسم الله وما يجري في الدنيا تركين في الدنيا.

بمن سوال ديت من كندر و ادريس جاتا ادريس جاتا نك غورلوون سي لي تاتين باج ادريس جاتا غورلوون سي لي تاتين باج موغي جينو ادونا فليتش يو كي رايت ناو نكو في داو فليتش تاليلي ان شاء الله ربي غناو افتا جمعة ني جيبل كو بورو مو فوفو تي تاليلي كي لي رون دي ادريس جاتا نيكون غورو سي لي تاتين باج في داو وي نكو ديم ليغي ني فليتش تاليلي e sul vi siamo a prima non ci vuol bonomo siamo a rubi se sugni un boca e disse jobate munge tagi sistam di mariam jobate mariam jobate na domlo wonci fa ibu jobate mariam jobate bo mungi reron on wednesday e alarba en ci vuol bonomo imam ni nyana ci jif nyana yalla yan yalla yerem ni ci gere tan cenna yalla men je na to fi daw sulu ko fatiye ko ihlas ak ben

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر وفي العلن، فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد. اعلموا أيها الإخوة أن من السور العظيمة في كتاب الله سورة العصر، وهي سورة قصيرة في ألفاظها ولكنها عظيمة في معناها. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو دبر الناس هذه السورة لكفتهم. وفي عبارة: لو ما أنزل الله إلا على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. لقد أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وهو الدهر، يعني العصر، وهو الدهر، وهو الزمان الذي تقع فيه جميع حركات بني آدم، والمشتمل على العجائب التي تحيط به في زمنه. تقع فيه السراء والضراء، والصحة والمرض، والغنى والفقر، والعز والذل، والطاعة والمعصية، والنوم واليقظة، والغفلة والصحوة، والاجتماع والاستراح، والعمل والكسل، والركح والخسارة، والحياة والموت. فالزمان أيها الإخوة مركب الإنسان إلى الآخرة، يحمل متاعه وبضاعته، ويمكن أن نصفه بأنه مزرعة الأعمال. فكل يوم يمر على الإنسان لا يعود أبدا، بل يقدمه إلى الآخرة. أيها الإخوة، اعلموا أن رأس مال الإنسان عمره، فإذا أضاعه في اللهو واللعب فهو خاسر، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
أيها الإخوة المؤمنون، فالخسارة الحقيقية ليست خسارة المال أو التجارة، وإنما الخسارة أن يضيع الإنسان عمره دون إيمان صحيح، ودون عمل صالح، ودون طاعة الله عز وجل كما يحبه ويرضاه. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى لعباده طريق النجاة من الخسارة. من الخسارة فذكر أربعة أمور: الأول الإيمان، قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان أساس النجاة، وهو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويظهر أثره في حياة المسلم في عبادته وأخلاقه وعمله ومعاملاته. ثانيا العمل الصالح، قال الله تعالى: وعملوا الصالحات. فالإيمان ليس مجرد كلام، بل لا بد أن يظهر في العمل، في الصلاة والصدق وبر الوالدين وصلة الرحم ومساعدة المحتاج والإحسان إلى الناس والابتعاد عن الحرام وغيرها. ثالثا التواصل بالصبر، قال الله تعالى: التواصل بالحق، قال الله تعالى: وتواصل بالحق، أي أن المسلم ينصح أخاه بالخير ويدعوه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويذكره الله بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا وتواصل بالصبر، قال الله تعالى: وتواصل بالصبر. فطريق الخير أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة والمعصية والبلاء والمصائب. إخوة الإيمان، هذه الصورة القصيرة تعلمنا النجاة الحقيقي على أربعة أركان: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصل بالحق، والتواصي بالصبر. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واستغلوا أوقاتكم فيما ينفعكم، وأكثروا من ذكر الله وطاعته، فإن العمر رأس مال الإنسان. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاغتنموا صحتكم أيها الإخوة قبل مرضكم، وفراغكم قبل انشغالكم، وحياتكم قبل موتكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.